0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቐርብ ናይ ሎም 24/2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ዝለገስዎ ሰሙናዊ ንዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝመፁ ደረስቲ ዘስምዖም መደረ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ንጉባኤ ጳጳሳት ጀርመን ዝሃቦም መልሲ ካርዲናል ኩቫካድ ኣብ ጳጳሳዊ ቅዱስ ቶማስ ዘ ኩኖ መንበረ ጥበብ ኣብ ዝካየድ ዘለዎ ዓላ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘስምዖም መደረ ምእመናንን መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገራት ሩስያን ካዛኪስታንን ኣብ ምክልኻል ሂወት ዘካይድዎ ዘለዎ ሓባራዊ ዕማም ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኣወጆ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዝዛረብ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣስተምሂሮም እዚ ቅዱስ ምስጢር ንመንገዲ ጐይታ ንኽንቅበል ከም ዘኽእለና ድማ ኣጉልሑ ካብዚ ምንጪ መለኮታዊ ሂወት ብተኣማንነት ንቀበል በቲ እንሰርዖ ምስጢር ከዓ ንገዛ ርእስና ክልወጥ ንፍቀደሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ነዛ ኣስተንትኖ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኮይኑ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምኡ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ 1963 ዝተኣወጀ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዘስተምህር ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ንዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ እዩ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝቐረበ ትምህርትታት ብዛዕባ መስዋእተ ቅዱስ ቁርባን ብምስትንታን እዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ቅዱስ ቁርባን ምልክት ሓድነት ማእሰር ልግሲ ኮይኑ ንክርስቶስ እንቕበለሉ ንነፍስና ብጸጋ እንምላኣሉ ፋሲካዊ ጽምብል እዩ ከምኡ ውን ናይ መጻኢ ክብሪ ብተስፋ እንጸባበየሉ እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል ዝኸበርኩም ኣሕዋትናሓትን ብሩኽ መዓልቲ ብዛዕባ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ቅዱስ ጉባኤ ብዛዕባ ስርዓተ ሊጡርግያና እንገብሮ ዘሎና ትምህርትና ንቐጽል ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ነቶም ሓደስቲ ተጠምቁ ብዛዕባ ምስጢረ ስጋ ክርስቶስ ክገልጸሎም ምስ ደለየ ነቲ ኣብዚ ጉባኤና ዝሰማዕናዮ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስን ኣካላት ክርስቶስን ኢኹም ዝበሎ ጥቕሲ ወሰደ ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ እቲ እትቕበልዎ ናይ ገዛ ርእስኹም ምስጢር እውን እዩ ነቲ ዝኾንናዮ ድማ ኣሜን ክንብል ንምልሰሉ እዚ መልሲ እዚ ድማ ከም ክታም እዩ ሰብነት ክርስቶስ ኢኻትኩም ተባሂልና ኣሎና ንስኻትኩም ከዓ ኣሜን ትብሉ ኣለኹም እምበኣር ከስ ኣሜንኩም ሓቂ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣካላት ክርስቶስ ኩኑ ከምቲ እትርእይዎ ኩኑ ነቲ ዝኾንኩምዎ ከዓ ተቐበልዎ በሎም ነቲ ናይ መወዳእታ ድራር ጐይታ ድሕሪ ምዝካር እቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ብቐጥታ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብኸምዚ ዓይነት ቃላት ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ይዛረበና ንክርስትያን ምእመናን ኣብ ማኣዲ ጐይታ ምስታፍ ክብሃልን ከሎ ብቓል ኣምላኽ ምምሃርን ምምጋብን ንኣምላኽ ድማ ምስጋና ምቕራብ እዩ ብቓሉን ብቅዱስ ቁርባንን ንዓኡ ብምቕባል ኢና ነቲ እንቐበሎ እንኸውን ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ዘሎ ናይቲ ርእሲ ዝኾነ ናይ ዝተንሰአ ክርስቶስ ኣካል ንኸውን ንሱ ኣብ ሰማይ ቦታ የዳልወልና ኣሎ ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ናይታ እትመጽእ መንግስቲ እዩ ክሳብ መወዳእታ ኣምላኽ ኣብ ኩሉን ብዅሉን ዝኾነላ ቅድስቲ ዕለት ናብ ሰማያዊት ሃገርና ዝመርሓና ናይ ጉዕዞና ስንቂ እዩ ሊጡርግያዊ ጉባኤ ምእመናን ነቲ መስዋእቲ ብኢድ ካህን ጥራይ ዘይኮነስ ምስኡ ብምዃኑ እውን የቕርቡ بزار رأي هذه قدوس قربان سرعات منفساو مسواتي ناي كريستيان ممنانيو مس أملاخن أبن النهر حدنان ناب حدنت زمر رحمن قديو أباو بمستافن قزار رسوان بمقرابن بخريستوس اتماع كلايا بيلوم علات علات مس أملاخن أبن حد حدومن ناب زيادة فتصوم حدنت كالسحابو اللووم سلازي قدوس قربان أب كريستوس بمسمبار نتي بنت او هبات رؤسو زوفي اقباب النبابرا ناي قويتانا يسوس كريستوس كنسعب يمهرنا زو هبات الزي نعالمنان نمحبر سبنان نصدرا بيتنان نلبنان زدخمو حيلتات مكففالن حيال فوسي بمهاب نابحدنت يسحبنا فقرات احواتنا حاتن اب قدوس قربان كنساتف كلونا قال املاح كنسمعن كاما ادقويتا كمقابن تعديمنا لونا أباو دما إيسوس كريستوس غزارسو نابابو يقرب زنكل التخفالات قداسي مالت لترقياو كفلي قال أملاخن أكوتي تقربانن نحاد حدو أصبيقو سلز التأساسر حادة ناي أملخو تقبار ترايو زقوهم بزعبا قال أملاخ بزملكت بزعبا قدسات صحفات أمرواوي فلتات متراي تراي زي كونس نتي أملاخ نخلاتنا ننفس وكف والكسبن بحانساب ززاربلو هياون نتوفن قال مقبال كم مخوانو مزكارا قداسيو زك عالزي مسكدوس قربان يمقبنان يدقفنان كابود قد حاتيات ناب حدش هوات كريستوسي مرحنا كدوس قربان نقدسات صحفات نخرد أمرونا يخفتلنا لكع كمتي كدوسات صحفات بقديو نمستير كدوس قربان كم زبرهوون زغلصوون دمايو قالاي قباية باتيكان عب ما عدي قال أملاخ زيادة هابتام مقبي من انتخوا هابنا مزقب كدوس مصحف ببزحي كنباب دما تساوعي تقربه اتينا يسرعة لي ترقيا تحدسو نزل منازي نام مزقب مالت ننفس وكفنا يمسوات قداسي سرعاتات زخوون كدوس مصحفا ونباب زقرب مزقب ون أقرب لنا يركب الزهاب تزي كابتي نتأمان النت توفيتن نحقاو معبالن كفوت بمخوانن زت أمر كاب صروي منجهيا وتوفيت بيتا خريستيان زركبيو أب مخفتي معراف كلتة نايت بزعبا مسواة قداسي ززارب قبائيا ويقوام نتي أبو بيتا خريستيان ناباناز وحز عبي وحز نايك دوس توفيت بمتقاس التعلميو أبناي مودة تدرار بتاز تتحزل لليت مدحنينا يسوس كريستوس مسواة قدوس قربان مستيرا سقاون دومون سرعة نززي قبرة دما نمسواة مسكال كساب داقم زملس نزمنات نمقصال كمو دما نتافكر تمرعاتو زخونت بيتا خريستيان مذكر تاموتون تنسايقون بحدري من انتخبايو قدوس قربان ملكة حدنتن مأسر لكس كريستوسن زصنبللو بعلى فاسيكايو نأمرونا دما بسقاز ملئيو نناي مصاي كبر دما بتسفا كنصبابيو زتوهبنا ملكتيو زخبركم احواتنا حاتن كابز منجي ملكوتاوي هيوت بامنات نمقبال بتي انسرعو زلونا مستيركا كنلوت نفقدلو
0: رساليكانا باباسات للمبال عصر تربعته بمقنات مبال ميت عمد زخري بيت محطن حقر فاتيكان مسكاب ملا عالم زمتو درست تراخيبوم تصحف ناي سب اونتن حقن ناي اقزي عبير مدلاي تقبار مخوانو يزخاخرو تدليونا ايخم ناي محساب كالاتكم ناي زانتا فتراخم كوم اون هيوات تحساس باخم يدليانا اي زخلو دما ملوكو تاوز اقانت ناي متسننا عن سلام المبسعة زقالات قلو ناصنتن حقنتن زلو بوتان مفتار يدليانا ايو انكبلو كدوس ابونا كابت تفلا لك فلتات عالم زمتو درستي الات سران اربعة سنة كدمفرق معالت تراخيبهم ابزس معوما در التبابعهم تحف استفلا ليو كدتاتن كوان قواتاتن كم ممحارانن الرعاياتاتن زقلقلو ملك سب او نت مقلس مخانو دمما كم زوغل حزينا فاتيكان افليتو قدام عي مصحافنا يحقن مقلس انتقبار ايو كما يسي من مخانا انتاي كم نعمنن انتاي نتن نصبايا عالمن بزعبا اتي ان حال ممسا ان يقلس ابز حقي نمركابن اب مدلاين ان قبرو تسعاري حقي رقيق مخانو نقنزب اينا مس املاخ اب ان قبرو وشتعاوي ميييتن مس بزعينا بقهدون باخبروتن اب ان قبرو زررب كم التقلات نقنزب سلازي فتسيمنا قويتوت حقي كم زيكونا نستوعد እቲ ሓቂ ዝስዕረና ሓቂ እዩ ፀሓፍቲ ንኻልኦት ብዛዕባ ሓቂ ንኽሓስቡ ከተባብዕዎም ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ዜና ቫቲካን ይሕብር ካልኣይ ምፅሓፍ ናይ ደቂ ሰብ ተግባር ምዃኑ ብምግላፅ ስነ ጽሑፍ ንብምሉኡ ተመክሮ ደቂ ሰብ ከም ዝሓቁፍን ንሰብነትና ዘስፍሕ ዓሚቕ ኣረኣእያ ከም ዝህልዎ ድማ ገሊፆም ካልኦት ንክውንነት ብኸመይ ከም ዝርእዎን ከም ዝምከርዎን ምላሽ ከም ዝህቡን ንኸነለልዮ ዘቕለና ናይ ፈጠራ ሓልዮት ነማዕብል ብዘይ ከምዚ ዝኣመሰለ ተሰቋርነት ምትሕበባር ርህራሄ ወይ ማሕረት ክህሉ ኣይክእልን እዩ ዛንታታት ክፀሓፉን ገፀ ባህርያቶም ክመዕብሉን ከለዉ ኣንበብቲ ኣረኣእያኦምን ስምዒታቶምን ከም ዝርድኡ ኣስተውሒሎም ንባብ ንኣንበብትኹም ዓብዪ ናይ መሰልጠኒ ቦታ እዩ ከመይሲ ብተወሰነ መራይ ኣንበብቲ ኣብ ርእሲ ናይ ገዛእ ርእሶም ብዙሕ ህወት እዮም ዝነብሩ እንክብሉ ኣስተውሒሎም ብተወሳኺ እውን እተፈላለየ ኣረኣእያታት ንኽንረክብ ናይ ገዛእ ርእስና ኣረኣእያ ከም ፍጹም ጌርና ንኸይንርእዮ ከምኡ እውን ከም ቅንስል ወትሩ ኣብቲ ካባና ዝበልፅ ሓቂ ንኽንእከብ ይሕግዘና እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርሰሊቃን ጳጳሳት ብዛዕባ ኣምላኽ ዝምልከት ዝፅሑፍ ኣብ ዝብል ሳልሳይ ነጥቢ ኣተወኪሮም ትብዓት ዝመልኦ መግለፂ ክመስል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብዙሓት ናይ ሃይማኖት ምሁራት ግን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ስነ ጥበብ መፅሓፍን ግልፀቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣምላኽን ዘሎ ስኒት ኣስተንቲኖምን ፅሒፎምን እዮም ነዚ ንኽንገብር ስልጣን ዝህበና ቅርፂ ግልፀት እዩ ቢሎም ነቲ ካርዲናል ቲሞቲ ራድክሊፍ ንክርስቲያን ንክርስቶስ ጓና ዝኾነ ይኹን ሰብ የልቦን ነቲ ኣብ ህወትና ዘሎ መሰረታዊ ሕቶታት ንምምላስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከመይ ጌርና ከም እንፋቐር ብኸመይ ፍትሓውያን ከም እንኸውን ብኸመይ ናፃ ከም እንኸውን ንመከራን ሞትን ብኸመይ ከም እንዋፅኣሉ ነቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ንክንርድኦ ይሕግዘና እዩ ዝበልዎ ሓሳብ የዘኻኽሩ ርሰዲቃነ ጳጳሳት ናብ ዓሙቕ ሰብኣውነትና ክንውስጥን ከለና ካብ ኣምላኽ ዘይረሓቑ ንኸውን ምኽንያቱ ኣብኡ ኣብ ማእከል ዓሚቕ ሰብኣዊ ዛንታታት ኣምላኽ ገዛ ርእሱ ይገልጽ ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ጊልያነት ሓራ ብምውፃእ ኩሉ ተስፋ ዝጠፍአ ኣብ ዝመስለሉ ብውልደት ወዱ ከምኡውን ብምሕረትን ብእሙንን ፍቕሪ ብፍጻሜታትን ርክባትን ወጀታትን ዛንታታትን ይዛረበ እንክብሉ ኣጉሊሖም ነቶም መፅሓፍቲ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና በቲ እንገብሮ ነገራት ከምኡውን በቶም እንረኽቦም ብዙሓት ሰባት ኣቢሉ እዩ ዝዓይ ብምባል ኣዘኻኺሮም በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ጳውሎስ ሻድሻይ ንኩሎም ስነ ጥበባውያን ኣብ ዘስምዖም መደረ ተድልዩና ኢኻትኩም ዝበልዎም ቃላት ኣቃሊሖም ነቶም መፅሓፍቲ ዘርኢ ዕርቅን ርክብን ዕርክነትን ንምዝራእ ዝገብርዎ ቆራፅነት ብምምስጋን መደረኦም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ብናይ ጀርመን ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዋላ እውን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሓደ ዓለማዊ ምእመን ስብከት ክሰብኽ ዝብል ዘቕረብዎ ሕቶ ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ቃል ኣምላኽ ምእዋጅ ካብ ተልእኾ ቅዱሳት ማዕርጋት ዘይፍለ እዩ ዝብል ሓሳብ ብዘማዕከለ ሰነድ መልሲ ከም ዝሃበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ መን ክሰብኽ ከም ዘለዎ ዘነፅር ነቲ ናይ ጀርመን ጉባኤ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ጳጳስ ሃይነር ዊልመር ዕለት 30 መጋቢት 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዋላ እውን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሓደ ዓለማዊ ምእመን ስብከት ክሰብኽ ፍቓድ ክወሃብ ዝሓትት ንዘቕረብዎ ሕቶ ዕለት 17 ሰነ ወግዓዊ ኣብ ዝገበሮ ፍሉይ ሰነድ ኣቢሉ ብያነ ከም ዝሓበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር እቲ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ነቲ ሕቶ ዘነቓቕሖ ናይ ጉስነት ስክፍታታት ኣድናቆት እኳ እንተገለፀ እቲ ስብከት ንካህን ወይ ዲያቆን ምሕዛእ ግን ካብ ናይ ሊጡርያ ባሕሪ ዝመንጨወ ጥራይ ስለ ዝኾነ እቲ ሕጂ ዘሎ ስነ ስርዓት ብምቕያር ፍቓድ ክህበ ከም ዘለጊሙ ብምርግጋፅ ነቲ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዋላ እውን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሓደ ዓለማዊ ምእመን ስብከት ክሰብኽ ፍቓድ ክወሃብ ዝብል ጳጳሳት ጀርመን ንዘቐረቦ ሕቶ ከም ዝነፀጎ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣብቲ ጽሑፍ እቲ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕላዊ ቤት ጽሕፈት እቲ ዘይንጸል ክፋል መስዋዕተ ቅዳሴ ዝኾነ ሊጡርግያዊ ክፍሊ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝኾነ ስብከት ምስ ኣዋጅ ወንጌል ኣጸቢቑ እተተሓሓዘ ምዃኑን ነቲ ብቅዱሳት ማዕርጋት ኣቢሎም ንእተሸሙ ኣገልገልቲ እተዋሃበ ናይ ምምሃር ዕዮ ከም ዘመልክት ደጊሙ ብምርግጋጽ እቲ ቃል ኣብ ውሽጢ ቅዳሴ ዝግበር ኣዋጅ ካብቲ ብቅዱሳት ማዕርጋት ዝውሃብ ተልእኾ ካብቲ ንቓልን መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባንን ዘተኣሳስር ሓድነት ዘይፍለ ምዃኑ የነጽር። እቲ ናይ ስርዓተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓሊ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕላዊ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ኣብቲ ዘውፅኦ ሰነድ እቲ ስብከት ጉስነታውን መንፈሳውን ኣድማዕነቱ ብምሉእ ምእንቲ ክግለጽ እቶም ብቅዱሳት ማዕርጋት ዝተሸሙ ኣገልገልቲ ቀጻሊ ህንጻት ክረኽቡ ድማ ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብ መወዳእታ እቲ ላዕላዊ ቤት ጽሕፈት እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ብመሰረት ሕጋ ቀኖናን ግቡእ ባሕሪ ናይዞም ዝተፈላለዩ መልክዓት ኣዋጅ ወንጌልን ካብ ስብከትን መስዋዕተ ቅዱስ ቁርባንን ወፃኢ ንዘሎ ዓለማውያን ምእመናን ብሓላፍነት ክወሃብ ዝኽእል ብርክት ዝበሉ መልክዓት ኣዋጅ ቃልን ስብከትን ድሮ ዘሎ ምዃኑ ድማ ከም ዘዘኻኽረ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
2: ብዘተን ብምትሕብባርን ሕውነት ምህናፅ ብዝብል ኣርስቲ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ቶማስ ዝኣኩን ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ብዛዕባ ርክባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት እየ እንተ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ኩቫካድ ኣብዚ ፍልልያትን ተነጽሎን እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ዓለም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘሎ ባህልታት ንሰላም ኣብ ምክልኻልን ምድንፋዓን ዘለዎም ግደ ኣጉሊሖም። ዘተን ምርድዳእን ተመክሮታት ምልውዋጥን ናብ ሓደ ሸቶ ምስጓምን ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ማእሰሪ ሕውነት ምህናፅን ምድልዳልን ማለት እዩ። ካብቲ ማሊ ዕለት 23 ሰነ ጀሚሩ ሎሚ ዕለት 24 ሰነ እውን ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ቶማስ ዝኣኩኖ ቡድሂስትን ክርስትያንን ሂንዱን ጃይንን ሲክንን ኣብ ኤውሮጳ ብዘተን ብምትሕብባርን ሕውነት ምህናፅ ብዝብል ኣርስቲ ኣኼባ ይካየድ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ኣዳለውቲ እትተበግሶ ብዛዕባ ርክባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ መንበር ህየ እንተ ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ኩቫካድ ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ብዘቕረብዎ ሰላምታ ሕውነት ዝብል ኣምር መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዘይጭበጥ ሓሳብ እዩ ዝቝጽር። ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ብዝፍጸም ገበናትን ውግኣትን ዓመፅን ግጭታትን ምክፍፋልን ጽልእን ኣድልዎን ሕውነት ኣጸቢቑ ትሕት ግምት ከም ዝወሃቦ ገሊጾም። ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ነቲ መበል 40 ዓመት ዝኽርእቲ ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብ1986 ዝተጸውዐ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ሰላምን ንመበል 800 ዓመት ሞት ቅዱስ ፍራንቼስኮ በዓል ኣሲዝን ሃዋርያ ኣድማሳዊ ሕውነት ዝተሰምየን ነታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዛዕባ ሰብኣዊ ሕውነት እትገልጽ ኣሃው ኩልን እትብል ዓዋዲት መልእኽቲ መንቀለ ሓሳብ ንዝኾነን ኣዘኻኺሮም። ብፁእ ካርዲናል ኩቫካት ብዛዕባ እቲ ብዘተን ምትሕብባርን ኣብ መንጎ ኣመንትን ሰብ ጽቡቕ ድላይን ድልድል ምህናጽ ዝብል ሓሳብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እውን ኣስተንቲኖም። ከም ሓሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሕውነት ማለት ንባህልታትን ተነቃፍነትን ልምድታትን ናብ ሓባራዊ ዕብየት ዝቅይር ካብ ግጭትን ፍልልያትን ውጥረትን ዝሓየለ ሕያው ክውንነት ምዃኑ እውን ገሊጾም። ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ነቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩን መንበሪኦም ዝገበሩን ባህላውን ሃይማኖታውን ማሕበራውን ብዙሕነት ሰብኣዊ ሃብቲ ዳ እምበር ስግኣት ከም ዘይኮነ ብምእማን ንሓባራዊ ረብሓ ብሓባር ክዓዩ ተማሕጺኖም። ቀጺሎም ብፁእ ካርዲናል ንሕና ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ልምድታት ዘለና ሰባት ተራኺብና ብዛዕባ ዘለና ፍሉይነትን ልምድታትን ሃይማኖትን ንሓድሕድና ብምኽባር ብዝተዛረረብናሉ መጠን ኣብ ሕውነታዊ ፍቕርን ሓባራዊ ኣኽብሮትን ጥራይ ዘይኮነስ ንረብሓ ኵሎም ኣባላት ሕብረተሰብ ብሓባር ንምዕያይን ኣበርክቶ ንኽንገብር ዘለና ተወፋይነትን ብመጠኑ እናዓበየ ከም ዝኸይድ ገሊጾም። ኣብ መደምደምታ ብፁእ ካርዲናል ኩቫካድ ንቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምድጋም ብዘተን ብምትሕብባርን ማሕበራዊ ዕርክነትን ኣቢልካ ሰላምን ፍትሕን ሰብኣዊ ሕውነትን ንምክልኻልን ንምድንፋዕን ኵሎም ክሓብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። እዚ ረቋሒታት እዚ علم كاب كد محجي بزيادة زي تخفافة لتن زي تقل لتن كوينات اللو عبزال لأوان عبقزينا سب أوحو النت نمهنات ما سرت أورق وحيطات مخانو أقليحوم بسو كاردينال كوفاكات زي نايم استنتانن حسابات نايم اللوواتن معالتات نتسات افتي أب أخبروتن حونتن حدنتن متأممانن ستمسرته حباراو ركبن مدلدال من قدتاتن مسارحتاتن نكرغبوك حقزوم تسفاكم زقبرو قليتصوم بعلة عصر تشوم من تحدار شعن تشعة تميتن عسران صوفيت حبرت أب عالم بحطون زغرب من الصال تنسي حقاو زقبرت قدامي تحقر كوينة بمسرت مزقب جونستن عبتين 7 عمتات زغط صلقزات صوفيت لعل كل التميتن سوسان مليون من السال تنسي تخايدو يتمسرح بسفحو حقاون قليل مخاند ما عبت حبرت أسب بحل من السال تنسي كفتر مخنيات كوينو عبوان صوفيت حبرت من السال تنسي كم نبون لمودن مسرح يزر نيرو زد ما عب ملء تاس درابيت عناو تسلوا اللوو نابسنا أمراو سقماتن سمعيتاو مفل العين ولاون عمس يمرح سلزي دم مالومي عبتي دحري صوفيت زمس عالم دارقا نفسه كفسب بغد تايغون بتزاواري بتي دحري من السال تنسي زمس سنا أمراو بسلا يتسلو اللو إلى زعم من كتبل كيلا سنا أمرو إيرينا مال تسيفا تقلس صعبينات من السال تنسي عب روسيا كم هزباو مزرارة بزعباك العالز جمره عمود داتا شعين تشعة تميتن تسعاتات إيو يخون مبر يتزررب مبزحتو قزيه عب حيموناتاويانن سنا أمراويان عنكيلاتن ترايز تحاسره نبره دحري دارقا كلت عصر تتات عمتات قدامات حقاو سقم تتات ترعيوم ناب النت عب كلت شعين عصر تحاده ناي سقطا سمون زبل قدود حقي تاتاتيو زيد ما عنستي أبو سانئن كعزبالو عدل نمهاب تباهلو كدو من سال تنسي زقبر ناي قد ناي مصباي قزيه إيو كاب مجمرتا كلتا شيحات حيزوم زي تفل عليو كاتليكاوي محبر سبات عطاخل توين راهيل زي تسميه مدبات ناي منفساو سوبائن مدلاو يتعرو نيروم زي كابتي بسنك من سال تنسي زمتسي سنا أمراو بسلان محواي زحقز منفساو منقدي بولك أو تعسان عبدقا في كباب كوينكا بمحرة أملاع بمستنتان زفت سمكوينو بأميريكاويت كيلا سنا أمرو تيريزا بوروك زمعبالة إيو عبروسيان كازاكستانن اتمدب بحباراو تسعر إطوم نمكن خان هيوات كم ناي هيواتوم سواع تاقيروم زحريو مرح تاي منوتن ممنانن حبي وتسيت أر إيو ألو ناي إرينا مالتسيفا إتي ناي مكلخال هيواتز علمي أقل قلوتاز جمري أب موسكو أب زركب كاتدرال بكيلا سنة عمرو إندري وينكلر زتمرح سمينار مستساتفت إيو أب تسمينار نمستاف زخون قنزب أي نبرنن نطوم ناي سبخا عقابي منبر دوي لكونا تاتي مزقلس كلوم نصوم دما هيوات نمكلخال رئسغي كتوفي قال إتولي إيلو مني أنا دما قال أتخو بمبال تذكروا تقلز أب كل تشعين عصر تشعون منته إرينا أبتي بكبرت إناتي إيم ستيلا ويتر أب رحوق مبراق إيسيا داق مايزي تمسرته ناي أتاخل توين راهيل ناي منفساو سباعي مدبت ساتيفا إتناتن من رخاب نتيم كل قال هيوت كم ناي حكي سواء طعوم زرعيو مؤمنانن مرح تاي مناتن حباراوز عار مبقسي كوينو لومي أب ملا روسيان كازاكستانن شدش تاقو جليتات بنتفت يسرحو اللو كبرت الناتيا ستيلا أب زن هاقرات قداماتن كم سناتاتن ناي أتاخل توين راهيل مأكبي بوتاتات كوينوم اللو زد ما نبزوح ناي مقو عزيان مدلواتن ساقمات فتيحو إيو إتن سبو في هوات نممنانن تاريخي وطومن أصبيقن يفلطا إيان نسبات نابتي ناي سوبعي مدبات يعدمان منفساو دقف يهبان كتبل تقلس أب سين تبارغ ناي تقو جلا أبال زخونات كبرت إناتي أنا زاكاروفا دما نفس وكفنا بزي تفلالي من قدي سب مويا إنا تبل أب قو جلينا ناتاليا تبهال مؤمن أما خاريت سناء أمرو إيا نسا مبزحت وقزيه كاب سبو في هيوات لعل كلو تسبيا نقر صلوت مخانو تنقرني إطوام ناي كارميلاويان قدامات دما نابالات أتخل توين راهيل كم فلوي ناي صلوت عرد كوينوم يقل قلو اللو تبل كبرت إنات يأم إدا خان بوغانا عب روسيا وي كازاكيستان معاس ناي سوبعي مدب كم زكايد وطرو نفلت إنا بصلوت دما ندقفوم كاب محبرنا سلست أحاط عبت مدب تساتيفا نيرن ንኣና እዚ ፍሉይን ዓሚቑን ተመክሮ እዩ ትብል ኣብ ካራጋንዳ ካዛኪስታን እትነብር ቪክቶርያ ኢለኒስኪያ ዝስማ ወለንተኛ ድማ ናብ ኣታኽልቲ ወይን ራሄል ናይ ገዛ ርእሰይ ስቃይን ምንጻል ትንስን ሒዘ እየ መጺአ ብምባል እቲ ጉዕዞ ቀሊል ከም ዘይነበረ ትገልጽ ኣብቲ ናተይ ጕጅለ ሓደ ካህንን ኣሓድ ደናግልን ነበሩ ኣነ ኸኣ ስለምንታይ እዮም መጺኦም ብምባል ብውሽጠይ ተቓወምኩ ንሳቶም ምንጻል ትንሲ ዝገበሩ ኣይኮኑን ግን ምስ ኩሉ ሰብ ሓቢረ ስቓየይ እናሓለፍኩ ምስከትኩን ንብዓት ካልኦት ምስ ረአኹን ግን ኲላትና ክሳዕ ክንደይ ምሕዋይ ከም ዘድልየና ተገንዘብኩ ክትብል ትገልጽ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጕጅለ ብዛዕባ እዚ ሓባራዊ ተመክሮ እዚ ኣብቲ ስቓይ ዝመልኦ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝተሳተፈ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ክትብል እውን ወሲኻ ትገልጽ እዮ ዘን ጕጅለታት እዚኣተን ካብቲ ሱባኤታት ንላዕሊ እዩ ዝዝርጋሕ ንህይወት ንምዕቃብ ዝተወፈየ ሓደስቲ መንፈሳዊ ልምድታት ዓቒሞም ይርከቡ መንፈሳዊ ሓልዮት ክረኽቡ ምእንቲ ዘይተወልዱ ህፃናት ይጽልዩ ምእንቲ ዘይተወልዱ ህፃናት ናይ ጾምን ጸሎት ፍኖተ መስቀልን መደባት ይሰርዑ ኣብቲ ምንጻል ትንሲ ሕጋዊ ዝኾነሉ ዕለት ከዓ ንምሉእ ለይቲ ኣብ ጸሎት ነቂሖም ይሓድሩ ኤሪና ቫልትሴቫ ንብዙሓት ሰባት እዚ ዓይነት ጸሎት እዚ ኣብ መወዳእታ ከፍስስዎ ዝተፈቕደሎም ንብዓት እዩ ዝኸውን ድሕሪ ምንጻል ትንሲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስድራ ቤት ስቕታ እዩ ዝፍጠር ሓደ ሰብኣይ ኣብ መደብ ሱባኤ ኣታኽልቲ ወይኒ ናባይ መጺኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ስቓይ ይስምዓኒ ኣሎ ልበይ ክትኰስ ቀሪቡ ኣሎ እንታይ እዩ ኣጋጢሙኒ ዘሎ በለኒ ኣነ ኸኣ እዚ ነቶም ብሰንኪ ምንጻል ትንሲ ዝጠፍኡ ቈልዑ ዘጋጥሞም ስቓይ እዩ
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس
1: مصر ساليك عنا باباسات بحبرات نبقعاز نقدوس عبونا ون عبتلخوهم ندقفهم سلام تسفى لقسي نقدوس عبونا ندقفهم ንቅዱስ ጴጥሮሳዊ ልክሲ ንመጽውት ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ንእቶ www.obolo.lisanpietro.va

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። ናይ ሎሚ 24 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ዝለገስዎ ሰሙናዊ ንዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝመፁ ደረስቲ ዘስምዖም መደረ ናይ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ንጉባኤ ጳጳሳት ጀርመን ዝሃቦም መልሲ ካርዲናል ኩቫካድ ኣብ ጳጳሳዊ ቅዱስ ቶማስ ዘ ኩኖ መንበረ ጥበብ ኣብዚ ካይድ ዘለዎ ዓላ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘስምዖም መደረ ምእመናንን መራሕቲ ሃይማኖትን ሃገራት ሩስያን ካዛኪስታንን ኣብ ምክልኻል ሂወት ዘካይድዎ ዘለዎ ሓባራዊ ዕማም ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኣወጆ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዝዛረብ ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ኣስተምሂሮም። እዚ ቅዱስ ምስጢር ንመንገዲ ጐይታ ንኽንቅበል ከም ዘኽእለና ድማ ኣጉልሑ። ካብዚ ምንጪ መለኮታዊ ህይወት ብተኣማንነት ንቀበል። በቲ እንሰርዖ ምስጢር ከዓ ንገዛ ርእስና ክልወጥ ንፍቀደሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ነዛ ኣስተንትኖ እዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኮይኑ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምኡ ውን ብዛዕባ እቲ ኣብ 1963 ዝተኣወጀ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ መስዋእተ ቅዳሴ ዘስተምህር ሰነድ ቅዱስ ጉባኤ ንዝገብርዎ ዘለዉ ተኸታታሊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ እዩ ዝነበረ። ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጉባኤያዊ ቅዋም ዝቐረበ ትምህርትታት ብዛዕባ መስዋእተ ቅዱስ ቁርባን ብምስትንታን እዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ሰነድ ቅዱስ ቁርባን ምልክት ሓድነት ማእሰር ልግሲ ኮይኑ ንክርስቶስ እንቕበለሉ ንነፍስና ብጸጋ እንምላኣሉ ፋሲካዊ ጽምብል እዩ ከምኡ ውን ናይ መጻኢ ክብሪ ብተስፋ እንጸባበየሉ እዩ ክብሉ ኣስተምሃሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትናሓትን ብሩኽ መዓልቲ። ብዛዕባ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ጉባኤያዊ ቅዋም ቅዱስ ጉባኤ ብዛዕባ ስርዓተ ሊጡርግያና እንገብሮ ዘሎና ትምህርትና ንቐጽል። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ነቶም ሓደስቲ ተጠምቁ ብዛዕባ ምስጢረ ስጋ ክርስቶስ ክገልጸሎም ምስ ደለየ ነቲ ኣብዚ ጉባኤና ዝሰማዕናዮ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስን ኣካላት ክርስቶስን ኢኹም ዝበሎ ጥቕሲ ወሰደ። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ እቲ እትቕበልዎ ናይ ገዛ ርእስኹም ምስጢር እውን እዩ፣ ነቲ ዝኾንናዮ ድማ ኣሜን ክንብል ንምልሰሉ። እዚ መልሲ እዚ ድማ ከም ክታም እዩ፣ ሰብነት ክርስቶስ ኢኻትኩም ተባሂልና ኣሎና፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣሜን ትብሉ ኣለኹም። እምባርከስ ኣሜንኩም ሓቂ ምእንቲ ክኸውንሲ ኣካላት ክርስቶስ ኩኑ፣ ከምቲ እትርእይዎ ኩኑ፣ ነቲ ዝኾንኩምዎ ከዓ ተቐበልዎ በሎም። ነቲ ናይ መወዳእታ ድራር ጐይታ ድሕሪ ምዝካር እቲ ጉባኤያዊ ቅዋም ብቐጥታ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ብኸምዚ ዓይነት ቃላት ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ይዛረበና። ንክርስቲያን ምእመናን ኣብ ማኣዲ ጐይታ ምስታፍ ክብሃልን ከሎ ብቓል ኣምላኽ ምምሃርን ምምጋብን ንኣምላኽ ድማ ምስጋና ምቕራብ እዩ። ብቓሉን ብቅዱስ ቁርባንን ንዓኡ ብምቕባል ኢና ነቲ እንቐበሎ እንኸውን። ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ዘሎ ናይቲ ርእሲ ዝኾነ ናይ ዝተንሰአ ክርስቶስ ኣካል ንኸውን፣ ንሱ ኣብ ሰማይ ቦታ የዳልወልና ኣሎ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ናይታ እትመጽእ መንግስቲ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ኣምላኽ ኣብ ኩሉን ብዅሉን ዝኾነላ ቅድስቲ ዕለት ናብ ሰማያዊት ሃገርና ዝመርሓና ናይ ጉዕዞና ስንቂ እዩ። ሊጡርግያዊ ጉባኤ ምእመናን ነቲ መስዋእቲ ብኢድ ካህን ጥራይ ዘይኮነስ ምስኡ ብምዃኑ እውን የቕርቡ። بزار رايازي قدوس قربان سرعات منفساو مسواتي ناي كريستيان ممنانيو مس املاخن ابن النهر حدنان ناب حادنت زمر رحمن قديو اباو بمستافن غزار سوان بمقرابن بخريستوس اتماكلايا بيلوم علات علات مس املاخن ابن حاد حدومن ناب زيادة فتصوم حادنت كسحابو اللووم سلازي قدوس قربان اب كريستوس بمصمبار نتي بنصاو هبات رؤسو زوفي اغباب انبابرا ناي غويتانا يسوس كريستوس كنسعب يمهرنا زو هبات زي نعالمنا نمحبرسبنا نسدرا بيتنا نلبنا زداخمو حيلتات مكففالن حيال فوسي بمهاب ناب حدنت يسحبنا فقرات احواتنا حاتن اب قدوس قربان كنساتف كلونا قال املاح كنسمعن كما ادغويتا كمغبن تعديمنا لونا አባው ደማ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛርሱ ናባቦ ይቀርብ ዘንክል ተፈፋላት ቅዳሴ ማለት ሊቱርጊያው ክፍሊ ቃል አምላክን አቆተ ተቁርባንን ንሐድ ሕዱ አጸቢቁ ስለዝታሳሰር ሐደ ናይ አምልኾ ተግባር ጥራዩ ዘቅውም ብዛዕባ ቃል አምላክ ብዝምልከት ብዛዕባ ቅዱሳት ጽሑፋት አእምሮአዊ ፍልጠት ምጥራይ ጥራይ ዘይኮነስ نتي املاح نخلاتنان ننفس وكف والكسبن بحنساب ززاربلو هياون نطفن قال مقبال كمخوانو مزكارا قداسيو زك عالزي مس قدوس قربان يمقبنان يدقفنان كابود قد حاتيات نابحد شهوات كريستوسي مرحنا قدوس قربان نقدسات صحفات نخرد امرونا يخفتلنا لكع كمتي قدوسات صحفات بقديو نمستير قدوس قربان كم زبرهوون زغلصوون دمايو قالاي غباي فاتيكان اب ما ادي قال املاح زياده حبتام مغبي ما انتخو هابنا مزغب قدوس مصحف ببزحي كنباب دما صاوعي تقربه اتي ناي سرعاته ليتورجيا تحدثو نزل منازي نام مزغب مالت لنفس وكف ناي مسوات قداسه سرعاتات زخون قدوس مصحفاو نباب زقرب مزغبون اقربلنا يركب ذهبت زي كابتن تامانننت توفيتن نحقاو معبالن كفوت بمخوانن زت امر كاب صروي منچ هياو توفيت بيت كريستيان زركبيو اب مخفتي معراف كلت نايت بزعبا مسوات قداسه ززارب غبائياوي قوام نتي ابو بيت كريستيان نابانا زوحز عبي وحز ناي قدوس توفيت بمتقاس التالميو ابناي مودات ادرار بتاز تتحزل لليت مدحنينا يسوس كريستوس مسوات قدوس قربان مستيرا سقاون دمون سرعة نززي قبرة دما نمسوات مسكال كساب داقم زملس نزمنات نمقصال كمو دما نتافكر تمرعاتو زخونت بيت خريستيان مذكر تاموتون تنسايقون بحدري من انتخبايو قدوس قربان ملكة حدنتن مأسر لكس كريستوسن زصنبللو بعلفاسي كايو نامرونا دما بسقاز ملئيو ننعي مصعي كبر دما بتسفا كنصبابيو زتوهبنا ملكتيو زخبركم احواتنا حاتن كابزمنچي ملكوتاوي هيوت بامنات نمقبال بتي انسرعو زلونا مستيركا كنلوت نفقدلو

لك فلتات عالم زمزو درستي على 24 سنة قدمو فرق معالتي تراخيبهم عبزي سمعو مدر التبابعهم تحوف استفلاليو قدتاتن قوانقواتاتن كم ممحارانن الرعاياتاتن زغلقلو ملكا سب او نت مقلز مخانو دمما كم زغل حزينا فاتيكان افلتو قدام عي مصحافنا يحقن مقلز انتقبار ايو كما يسي من مخانا انتاي كم نعمنن انتاي نتن نصبايا عالمن بزعب بأتي إن حال ممتع أن يقلص أبز حقي نمركابن أبمدلاين أن قبرو تسعري حقي ركيق مخانو نقنزب إنا مس أملخ أب أن قبرو وشتعاوي مييتن مس بتسعينا بقهدون بأخبروتن أب أن قبرو زررب كم التقلص نقنزب سلزي فتسيمنا قويتوت حقي كم زيكونا نستوعد اتحاكي زي سعرانا حاكي ايو تسحافتي نخالعوت بزعبا حاكي نخحاسبو كالتبابعو ومزلوهم تسفا كمزي قلتو زينا فاتيكان يحبر كالا اي مسحاف ناي دكسب تقبار مخانو بمقلات سنة صحوف نبو ملوو تمكرو دكسب كمزي حاكوفن نسابنتنا زي سفح عميق الرعايا كمزي هلوو دمما قليتهم كالعوت نكون النت بخامي كمزي رئيوان كمزي مكروان ملاش كمزي هبون نخانالاليو زق لنا ناي فترة حاليوتنا مع عبل بزي كم جزء عمسلة تسقارنات متحببار ره الراهي وي محراتك هلو ايك لن ايو زان تاتات كتسحافون قد سبحرياتهم كما عبلون انقلو انببتي الرعاء يا عومن سمعتاتهمن كم زردو استفحيلهم نباب نانببتوخم عبي ناي مسلت انبوتا ايو كما يسي بتوسنا مراي انببتي عبرسي ناي قزع الرسام بزوحيوات ايوم نبرو انكبلو استوب هيلوم بتوساق اون التفلالي الرعاياتا تنخر راكب نقزع رأسنا الرعايا كم فتشم قرنا نخين رئيوكم اون كم كنسل واترو ابتي كابانا زبلس حق انخن اكابي حق قزنا ايو كم زبلو زينا فاتيكان افليتو رساليك عنا باباسات بزعبا املاخ زمل كتز صحوفا بزبل سالساينة بيعتو كيروم تبعات زمولو مقلاسي كمسل زخيلو كنتخونة بزوحتنا هيمانوت مهورات جن بزعبا اتي اب مونغو سنة باب مسحافن قلت ات مسحاف كردوساوي املاخن زلو سنة استنتينومن تسيحيفومن ايوم نزنخن قبر سلطان زهبنا كرتسي قلت ات ايو بيلوم نتي كاردينال تيموتي رادكليف نكريستيان نخرستوس غوانا زخون يخون سب يلبون نتي ابي وطن زلو مسرطة وحدوتات نمملاس زقبر زخون يخون فتانا كمي جرنا كم انفاقر بخمي فتحويان كم انخوون بخمي ناسا كم انخوون نمكران موتن بخمي كم انواتس عالو نتي كاب كلو نلعلي سب زخون كريستوس نخن ردو يحقزانا ايو الزبلو حساب يزخاقرو رسالي كان باباسات ناب معا مقصب او النتنا كنوستن كلنا كاب عملاخ زي رحاق ونخابون مخنياتو ابقو اب معكل عم يقصب او زانتاتات عملاخ قزا رئسو يقلس عملاخ مصحف قدوس كاب جيليانت حراب موسع كلو تسفا زطفا ابز مسللو بولدت ودو كمؤون بمحرتن بأمونن فقري بفتساميتاتن ركباتن وجهتاتن زانتاتاتن يزارب انكبلو اقليحوم نتوم مصحفتي عملاخ اب هيوتنا بتي نقبرو نقرات كومو اون بطوم ان رخبوم بزحات سبات ابيلو ايو زعايي بموبال الزخاخيروم بزو مخنات زدما ايو رساليك انا باباسات كدوس باولو الشارشاي نخلوم سنة باباويان ابز اسمعوم مدارة تدليونا ايخاتكم زبالووم كالاتاك عليحوم نتوم الزحافتي زرقي اركن ركبن اركنتن نمزرع زقبرو قرات انت بممسقان مدارعوم كم زيزازمو زينا باتيكان افليتو ناي سرعة عملخون كدسات مسترات نقول لي زكاة عطل ناي كدس تمامبر لعلوهي بيت صحفة بناي جرمان قباي باباسات ابقزي كداسي ولا اون ابفولي كوناتات حدا على ماو مؤمن سبكات كسبق زبل زقربو حتو ابمسوعة قداسي كال عملخ مقواج كابتل اخو كدسات معرقات زيف اليو زبل حساب زماء كلاسند مرس خمزة حابلو زينا فاتيكان افليتو ناي سرعة عملخون كدسات مسترات نزحلي ناي كدس تمامبر لعلوهي بيت صحفة
ዓመታት ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ መንክሰብኽ ከም ዘሎ ዘነፅር ነቲ ናይ ጀርመን ጉባኤ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ጳጳስ ሃይነር ዊልመር ዕለት 30 መጋቢት 2026 ዓመተ ምሕረት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዋላ እውን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሓደ ዓለማዊ ምእመን ስብከት ክሰብኽ ፍቓድ ክወሃብ ዝሓትት ንዘቕረቦ ሕቶ ዕለት

0: 17 سنة وقعاوي أبزغبرو فلوي سند أبيلو بيان كمزحابلو زينا فاتيكان يحبر اتينا هاي سرعة أملقون قدسات مسترات مزحالين هاي قدس منبل على بيت صحفات نتحطو زنق آقاحة نتحطو زنق آقاحون هاي قسنة سكفتاتات أدناقوتو كوان تغالات اتسبكات نكاحن ويدياقون محزا قن كابناي لتوريا بحر الزمن جوات رايس لزخونة اتحجز الله سنة سرعة بمقيار فقعد كهبه كمزيك اللقي مبمرقات نتي أبغزي قداسي وعلا أون أبفلي كنتات حد على ما هم مؤمن سبكتك سبق فقعدك وحب زبل أبسط جرمان نزق عربو حتو كم زنة أغوزينا فاتيكان أفليتو أبتس أحوف اتناي سرعة أملقون قدسات مسترات نزحالي ناي قدس ممبر على بيت صحفات اتي زين تسال كفال مسوات قداسي زخونة لترقياوي كفل نباب قدس مسحاف زخونة سبكت مس أواج وانجل أصبيقو التتحا حازم وخانون نتي بقدسات معرقة تابيلوم نه التشامو آقل قلتي توحابة ناي ممخار عيو كم زمال كتدقيمو بمرقاقات اتي كال أبوشت قداسي زقبر أواج كابتي بقدسات معرقة زوها بتال أخو كابتين قالن مسوعدة قدس قربانن زت عساسر حدنت زيف اللامخانو ينتصر اتين عاي سرعة عملخون قدسات مسترات نزحالين عاي قدس منبل على بيت صحفات بتوساخي ابتزوت عصند اتي السبكات قسنتاون منفساون عدمعنتو بملو منتخقلات اتهم بقدسات معركات زتشومو عقل قلتي قدسالي هنسات كرخبودم عقل داسي يخوون ابمو الدعتا اتيل على بيت صحفات ازعجز الله سرعة بيت كريستيان بمسارات حقا قانونان قبو بحري نايزو مستفلالي ملكعات اواج وانجيلن كاب السبكات المسوعة قدس قربانن وصائي نزلو على مويان مؤمنان بحلفنت كوها بزخئل بركت زبالو ملكعات اواج قالن سبكات درو زلو مخوانو دما كمززخ آخر زينا فاتيكان أفليتو
1: بزتن بمتحب بارن حونت مهناس بزبل عرستي أبا باساو منبرت باب قدوس توماس زعبكونا بستقبرا وعلا بزعبار كبازي تفلاليا هاي منوطاتنا يزحالي لعلواي بيت سعفتي يندزخونو بيوسو كاردينال جورج كوفاكاد أبزي فلللياتن تنصلون إن عبي أبزغدلو زل العالم أب منغوز تفلاليا هاي منوطات زلو بحلتات نسلام أب مكل خالن مدنفع عن زلوهم قدي أقليحوم زتن مرد دائن تمكروطات ملوواتن نابحاد شطو مسقامن كم أحواتن أحاتن ما أسرحو النت مهناتن مدل دالن مالت إيو كابت مالع لت عسران سلستن سنة جميرو لوم علت عسران أربعتن سنة ونزغت سلزلو أبا باساو منبر تباب قدوس توماس زاكونو بوديهستن كريستيانن هندون جاينن سيكنن أب أوروبا بزتن بمتحب بارن حو النت مهنات بزبل عرستي أخي باي كايد اللو عاد كابتوم الدالو تتبقصو بزعبار الكبازي تفلالي هاي منوطات زحالي لعلواي بيت صحفات قدس منبر هي انتزخونو بيسو كاردينال جورج كوفاكاد اب مخفتتو على بزغربو وسلامتا حونت زبل عمر مبزحتو قزيه كم زي جبت حساب يزخو تصر بفلاي كعا اب زي تفلالي كفلتات علم بزبت سمقبناتن وقعاتن عمسن قجتاتن مكففالن سلئن ادلوون حونات عصبيقو تحت قمت كم زوهابو قليصوم بيسو كاردينال كوفاكاد نتمبل 4 عمد زغرتي بقدوس يوحنس باولوس داقماوي بشعن تشعاتم يتن زمانان شدشتان زي تسوعه علم لخاو معالتي صلوات مئنت سلامن نمبل شومن تميت عمد موت قدوس فرانشيسكو بعلا سيزن هواريا ادماساو حونات زي تسميين نتاناي ريزاليكانو أباسات فرانشيسكو بزعبا سباو حونات تقلس أهاو كلنا تبل عواديت ملغتي منكال حساب نزخونن الزخاخيروم بيسو كاردينال كوفاكاد بزعباتي بزتن متحب بارن عمونغو أمنتن سبسبوغ دلاهين دلدل مهناس زبل حساب ناي ريزاليكانو أباسات ليون مبل عصر توربع تون أستنتينوم كم حساب ريزاليكانو أباسات حونات مالت نبهالتاتن تنقافنتن لمدتاتن ناب حباراو عبيت زكير كاب قيشتن فلللياتن وطرتن زحايله حياو كوننت مخانوون قليتوم بيسو كاردينال كوفاكاد نتوم عب أوروبا زنبرون منبري أم زقابرون بحلاون هايمانوتاون محبراون بزحنت سبعو هابتدامبر سقعت كم زيكونة بمؤمن نحباراو رابحاب حبار كأيو تماحسينوم كسيلوم بسوء كاردينال نحنا زي تفل عليه هايمونو تاوي لمدتات زلنا سبات تراخيبنا بزعبا زلنا فلوينتن لمدتاتن هايمونوتن نحات حدنا بمخبار بزي تزارة ربنا اللومتان عب حونا تاو فغرن حباراو أخبروتن تراي زي كوناس نرابحا كلوم عبالات حبرتسب بحبار نمئيين أبركتو نخن قبر زلنا توفاينتن بمتانو إن عبيه كمزغيد قليصوم عب مدم دمتا بسو كاردينال كوفاكاد نيكالات ريسالي كانو باسات ليون مبل عصر توربعة بمدقام بزتن بمتحب بارن محبراو عركنتنا بيلكا سلامن فتحن سباو حونتن نمكل خالن نمدن فعن كلهم كحبرو صاوعيت أقريبهم زرق عيتات الزي علم كاب كدم حجي بزيادة زي تخفافلتن زي تقللتن كوينات اللو أبزل لأوان أبقزينا سبعو حونات نمهناس ما سرطاو رقو حيتات مخانو أقليحوم بسو كاردينال كوفاكات زي نايم استنتانن حسابات نايم اللوواتن معالتات نتساتفتي أبخبروتن حونتن حدنتن متئممانن ستمسرتي حباراو ركبن مدلدال من قدتاتن مسارحيتاتن نكرغبو كحقزوم تسفا كمزقبرو قليصوم بعلة عصر تشوم من تحدار شعن تشعة تميتن عسران صوفيت حبرت أب عالم بحطون زغرب من اصال تنسي حقاو زقبرت قدامي تحقر كوينة بمسرت مزقب جونستن عبتين 7 عمتات زغط صلقزات صوفيت لعلك لتميتن سوسان مليون من اصال تنسي تخايدو يتمسرح بسفحو حقاون قليل مخاند ما عبت حبرت أسب بحل من اصال تنسي كفتر مخنيات كوينو أبوان صوفيت حبرت من اصال تنسي كم نبون لمودن مسرح يزر نيرو زد ما عب ملئ تاسد رابيت عناو تسلوا اللوو نابسنا أمراوس أقاماتن سمعيتاو مفل اللعين ولاون عمس يمرح سلزي دما لومي عبتي دحري صوفيت زمس عالم دارقا نفسو كفسب بغد تايغون بتزاواري بتي دحري من اصال تنسي زمس سنا أمراو بسلا يتسلو اللو إلى زعمن كتبل كيلا سنا أمرو إيرينا مالتسيفا تقلس صعبينات من اصال تنسي عب روسيا كم هزباو مزرارة بزعبا كل عالز جمره عمود داتا شعن تشعة تميتن تسعاتات إيو يخون مبر يتزررب مبزحتو قزيه عب حايمونا تاويانن سنا أمراويان عنكيلاتن ترايز تحاسره نبره دحري دارقا كل التعصر تتات عمتات قدامو تحقاو سقم تتات ترايوم ناب النت عب كل التشعن عصر تحاده ناي سقطا سمون زبل قدود حقي تعطاتيو زيد ما عانستي أبو سانئن كعزبالو عدل نمهاب تباهلو كدو من اصال تنسي زقبر ناي قد ناي مصباي قزيه إيو كاب مجمر تاك لتشيحات حيزوم زي تفل عليو كاتليكاوي محبر سبات عطاخل توين راهيل زي تسميه مدبات ناي منفساو سوبائن مدلاو يتعرو نيروم زي كابتي بسنك من اصال تنسي زمتسي سنامراو بسلان محواي زحقز منفساو منقدي بولك او تعسان عبدقافي كباب كوينكا بمحرة عملاق بمستنتان زفت سام كوينو بأميريكاويت كيلا سنا عمرو تيريزا بوروك زمع بلا ايو عبروسيان كازاكستانن اتمدب بحباراو تعار اطوم نمكن خان هيوات كم ناي هيواتوم سوا اعتاقيروم زحريو مرحتاي منوتن ممنانن عبي وتسيت ار ايو اللو ناي إيرينا مالتسيفا إتي ناي مكلخال هيوات زعلمي أقل قلوتاز جمري أب موسكو أب زركب كاتدرال بكيلا سنة عمرو إندري وينكلر زتمرحي سمينار مستساتفت إيو أب تسمينار نمستاب زخون قنزب أي نبرنن نطوم ناي سبخا عقابي منبر دوي لكونا تاتي مزقلس كلوم نصوم دما هيوات نمكلخال رئيس غيكتو في قال إتو اللي إيلو مني أنا دما قال أتخو بمبال تذكروا تقلس أب كل تشعن عصر تشعن منته إيرينا أبتي بكبرت إناتي إيم ستيلا ويتر أب رحوق مبراق إيسيا داق مايز تمسرته ناي أتاخل توين راهيل ناي منفساو سباعي مدبت ساتيفا إتناتن من رخاب نتيم كل قال هيوت كم ناي حكي سواء طعم زرعيو مؤمنانن مرحت عيموناتن حباراوت عار مبقسي كوينو لومي أب ملا روسيان كازاكستانن شدشتا قجليتات بنتفت يسرحو اللو كبرت الناتيا ستيلا أب زن هاقرات قداماتن كمسناتاتن ناي أتاخل توين راهيل مأكبي بوتاتات كوينوم اللو زد ما نبزوح ناي مقعزيان مدلواتن ساقمات فتيحو إيو إتنسبو في هوات ንምእመናንን ታሪኽ ሂወቶምን ኣጸቢቐን ይፈልጣ እየን። ንሰባት ናብቲ ናይ ሱባኤ መደባት ይዕድማን መንፈሳዊ ደገፍ ይህባን ክትብል ትገልጽ። ኣብ ሰይንት በርግ ናይቲ ጕጅለ ኣባል ዝኾነት ክብርቲ እናት ኣና ዛካሮቫ ድማ ነፍሲ ወከፍና ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ሞያ ኢና ትብል። ኣብ ጕጅለና ናታልያ እትብሃል ምእመን ኣማኻሪት ስነ ኣእምሮ እያ። ንሳ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሰብ ውፉይ ህይወት ልዕሊ ኩሉ እትጽበዮ ነገር ጸሎት ምዃኑ ትነግረኒ። እቶም ናይ ካርሜላውያን ገዳማት ድማ ንኣባላት ኣታኽልቲ ወይን ራሄል ከም ፍሉይ ናይ ጸሎት ዕርዲ ኮይኖም የገልግሉ ኣለዉ ትብል። ክብርቲ እናት ኤም ኢዳ ኻን ብወገና ኣብ ሩስያ ወይ ካዛኪስታን መዓስ ናይ ሱባኤ መደብ ከም ዝካየድ ወትሩ ንፈልጥ ኢና። ብጸሎት ድማ ንድግፎም። ካብ ማሕበርና ሰለስተ ኣሓት ኣብቲ መደብ ተሳቲፈን ነይረን። ንዓና እዚ ፍሉይን ዓሚቑን ተመክሮ እዩ ትብል። ኣብ ካራጋንዳ ካዛኪስታን እትነብር ቪክቶርያ ኢለኒስኪያ ዝስማ ወለንተኛ ድማ ናብ ኣታኽልቲ ወይን ራሄል ናይ ገዛ ርእሰይ ስቃይን ምንጻልትን ስን ሒዘ እየ መጺአ ብምባል እቲ ጉዕዞ ቀሊል ከም ዘይነበረ ትገልጽ። ኣብቲ ናተይ ጕጅለ ሓደ ካህንን ኣሓት ደናግልን ነበሩ። ኣነ ኸዓ ስለምንታይ እዮም መጺኦም ብምባል ብውሽጠይ ተቓወምኩ። ንሳቶም ምንጻልትን ስ ዝገበሩ ኣይኮኑን፣ ግን ምስ ኩሉ ሰብ ሓቢረ ስቓየይ እናሓለፍኩ ምስከትኩን። ንብዓት ካልኦት ምስራእኹን ግን ኲላትና ክሳዕ ክንደይ ምሕዋይ ከም ዘድልየና ተገንዘብኩ ክትብል ትገልጽ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ጕጅለ ብዛዕባ እዚ ሓባራዊ ተመክሮ እዚ ኣብቲ ስቓይ ዝመልኦ ኣካል ክርስቶስ ከም ዝተሳተፈ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ክትብል እውን ወሲኻ ትገልጽ። ዕዮ ዘን ጕጅለታት እዚኣተን ካብቲ ሱባኤታት ንላዕሊ እዩ ዝዝርጋሕ። ንሕይወት ንምዕቃብ ዝተወፈየ ሓደስቲ መንፈሳዊ ልምድታት ዓቒሞም ይርከቡ። መንፈሳዊ ሓልዮት ክረኽቡ ምእንቲ ዘይተወልዱ ሕፃናት ይጽልዩ። ምእንቲ ዘይተወልዱ ሕፃናት ናይ ጾምን ጸሎት ፍኖተ መስቀልን መደባት ይሰርዑ። ኣብቲ ምንጻል ጥንሲ ሕጋዊ ዝኾነሉ ዕለት ከዓ ንምሉእ ለይቲ ኣብ ጸሎት ነቂሖም ይሓድሩ። ኤሪና ቫልትሴቫ ንብዙሓት ሰባት እዚ ዓይነት ጸሎት እዚ ኣብ መወዳእታ ከፍስስዎ ዝተፈቕደሎም ንብዓት እዩ ዝኸውን። ድሕሪ ምንጻል ጥንሲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስድራ ቤት ስቕታ እዩ ዝፍጠር። ሓደ ሰብኣይ ኣብ መደብ ሱባኤ ኣታኽልቲ ወይኒ ናባይ መጺኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ስቓይ ይስምዓኒ ኣሎ። ልበይ ክትኰስ ቀሪቡ ኣሎ። እንታይ እዩ ኣጋጢሙኒ ዘሎ በለኒ። ኣነ ኸዓ እዚ ነቶም ብሰንኪ ምንጻል ጥንሲ ዝጠፍኡ ቈልዑ ዘጋጥሞም ስቓይ እዩ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.
2: مصر ساليك عنا باباسات بحبرات نبقعاز القدوس عبونا ون عبتلخوهم ندقفهم سلام تسفى لكسي القدوس عبونا ندقفهم ንቅዱስ ጴጥሮሳዊ ልክሲ ንመጽውት ናብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ንእቶ www.obolo.lisanpietro.va